التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجات العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.